0: Through the evening, with different shows every 2 hours. This is Phonic FM.
1: يا مغير الغزالة كرار السعدي بغداد